الفركوني علي وما عيلي عيلي حبيب ديالي فين هو سيدي حبيبي سيدي غزالي سيدي حبيبي مو فين هو

0: Yo!
1: You ready, man?
0: Yo!
1: مش من فان هنقول العربي
2: التركي
1: انا دان دان دان دان
0: هايدي هايدي هايدي